أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة

عباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope all of you are well and everything going very easy and smooth for everyone. My dear brothers and sisters, this is our weekly topic and today I would like to talk about the good character and generosity and the good manner for all Muslim and good people. One of the important aspects of Islam to say the truth all time. It's very important. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, he is very known as As-Sadiq Al-Amin. So the trustfulness and truthfulness. To say the truth and keep yourself away about lying or say something wrong, it is one of the important aspects of important character and the manner for the good people and good Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. All you who believe, be afraid of Allah and be with those who are true in words and deeds. And also say, رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ. Men, they the truth and keep their deal with Allah when they make a deal and agreement with him. And also, our Prophet

الله عليه وسلم peace be on him, he said in his words حديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكون صديقاً.